دبر سجاك كيف انكرك سي اجمك يجلني جتنا ام دين جتنا خمسنا جتنا ريبا

أوصينا ولينا على خرائك تدق موير أدنى ديور بيك جتنا ددل مجيكر تجبل جيكر تبريكر كر

0: دم المجاي يا ولف بكوا بسار وامي يبتوات والفتل يسخ دم المجاي جاي ولف مرمد فر ولف بكوا بسار وامي يبتوات والفتل يسخ مونك مريان يدمر كمال لمر مال جاور بما قلناه ومن تفر نعم نمسل ينجاخ يا مغول كوكوم ما تاكا مغول يا نوجيبيت تمن تاداو براو لاري تاكا المضاف نطيتك خوي باي خرم دي فرزري رنوا يا يولدي شارشري شري جدس دي بربر دي جاما جفت الروغ لخ بس بقيا دمو دي جاي مامو يرن سل بياي باقا جزاك يد يد يخوي مامو يبرم تلوم سيخ جمان جان دي ويتوين kuda tiji du tanu nit nabru yi bala sen mba temel ni gej du fadul na minya fi yep ni gelam dend bi lepp ni landam batin bi lepp ni ñu lam sayir ci lepp ni jarax way yep ni salo ndam yep ni ñaraw borom dagal ba day neew taate ya ngamu warax anar ba jom fi ne bari dinne defan ciow tam xarit la te yep ni xarit goola jigeen ñu daw ba xax xel yep genn ni weret na wa ku ñak ni gere neexon karaan ma ne xarit ndax yalla dootuma tawax dama nga umbuna milaf yow na bobu kuminde kulul malaake yakaw fajala ñum ko wax yonar ba galul badar yori mbiram defo defar mota xame su ci lu wer daminu yonen la ka jox la dalay jur bel bekkaram malaaga sape ñu gorom diko bi jandi di gorom te diko sabar diko jox way da ya jokuan famam tan ak bar takni khim kuna di teru nana borom xewali ñu mudini jox way da ya jokuan famam tan ak bar takni khim kuna di teru nana borom xewali ñu mudini jox
1: alhamdulillah.

الإمام سكجا أنهم تلاقوا قبل الجاي والكل كالصلاة لبس ثياب المجد والفضل والأولى وفيك من الأخلاق ما يسأل كلها لقيت من الهدايا ما دلنا محل على أنك لسلسي وفلا لمن جاء يبكي منك نيلا ما لأولى أتى يا بصير تطفو الفقر والمهلا لمن قد وجهل لك ستجرح أتاب سديد يورس الفقر والقضاء لك دربكي من إلى إسراته عليك ما تصيمي يا من مال كبلا على الله.

قاعدة المسلسل. توكلت عبد القادم راسرا الاعتمادي را لينا نقادما لأبد بي أسرا وقد جاوز الصبا على المصطفى على المصطفى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الله عليه قاد ما قد الوسع عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من أدى الأسر والفرا عليك السلام من لولا ملكه كما بك لقد مسيات ورجع عليكم صلاة محصرة من بحزبكم من الواس الباقي لتخل الرضا على وجهة العام لا يجارك قيما لو سقوة قد توجب اللهن والدا يا سمن أهلاك عبدا وسيدا خليلا أبيبا خادري سكره كذا أتايا في بر وبحر تقودني إلى سكري مستيبا النفس والمرا أجايب في البر والبحر لي بدت بكونك مقدوم ولأوسر النفس ألومي وإرفاني وسهي زكية لمن بك ليقاد التوالف والسرى أنا بمهو الله أني موت وصفى آياتي من لقيك باسرى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلم المذكور وعلى آله وسلم صلاة وسلاما وبركة يحبط فيها خير أبدا يا بالبرايا لوقنا كلها بمصير لي من خير موش ولا كلا لرب البرايا ذوقنا كلي بمغتير لي من خير.

لي بما بتير لي من خيموش الوراك اللي لساني واقلامي وقلبي وجسدي لمغنين كريم نافي جلا مسي لناصر مختار عبد المقدم قليلا أبيبا فائقا جملة التملي لودر أمدائي خديما مقاتبا وللقارئ في أمدائي أربع الإلي لك المجدات قل يا قري سيدي عليك صلاة الله يا جامع الصني لقد كنت صبارا شكورا وناشعا عليك السلام الله يا مائي الجهر لك المجسات القارقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة الرسل لك سرق سار بساق بدهرة كما انتقى بدرا سائدا ثم بالفجر لمن أدرى آية التي خطر بها كتابا أسيسا بين الحق بالفجر لساني ولو زانوا عبدا لهم بكم وأدهت روحي ونسي مع الفحر لو دهنياته وإن

بلا شغلي لا تقل لحم يا خلسات وسرعك لم يخلق وباقي الأمار كلي يسرق مني حيث ما كنت يا محيي فعادي وروحي بالبطارات ساتي يود مساعك لجل انتعاله مديلة انصبت ونفس بالسهي يقيني تركام داي سيد كباني بالباقي سوي سلو القي يمني على هذا نقة عارضا بخدمة كلي في المدينة سأدي يسر بسلمي عليك لسينا بإقامة منك الأهالي بالرمي يجوك مني كل وقت وساحة رداح وشكر رابق الحب في الحي يسلم سلم عليكم بآلكم وأتعبكم باخي أباني بالوهي يبشرك الباخي بخط كرامة وإن كنت أن أهل المدينة سامه يوجه ربي كل ما الله يحبه لقلبك الدهرين يا جالب الوخي يوصل باقي بسارات نافع بك الدهر يا تستقي والفضل والولي يبجل كلك اليوم مهد وإن سار بي لا أراده لساوني يوكل كل قبل حبي وخدمتي بمن قاد لي قل المقامات بالطيب قاد بفضل الله.

0: هادي هادي الى الحق والهما
1: سيد خزائن ربي إبراهيم في حدلي وسافات لخير الأرض الدنيا وأخرى وبغض

عني وسهزات لخير العذاب دنيا واخرى وبرزخ. خذ الشكر مني اخترف وبصرا بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى يا خير حال يسيخ. خرج مال ماهي بربي من الأتى ولا ينتمي نوي ليش كتابك يا خير البرايا سادتي يوم كل يوم في السور ينفخ. خلفت إلى أني وسيت كينا والكل قد كان يبلغ قد مكراد أنك فاقبل شكورا لوجه الذي منحبو فيك ينفخ. خطياته أنه محبة توبة لباقي لو أبد إلي تاوق. خذ الآم يا مختار لله خدمة عليك سرى ما من بي فيك أبنخ. خرج من المتروك بالله يهدو وبيحي لو بيح دي لشيو ساقو. خروجي بربي ما كان من قبل أكشش وينعو لقوم لا لنهو الموبخ. لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوهد اللي

لي بمنتني ما قبله ما كان ملا من تسلسلي لو شكرا إلى المعدم للمقرد على المستوى المستوى المستوى كان الماء المفضل لي لربي تعالى صرت عبدا مكاتبا لمن فضله بعد نباسي تاقلي لقد جاءكم قد جاءنا ما جعلكم من الله في الأرض الأديم المفضل لي لقد جاء في القرآن ما دلنا على سقط منك المتاتى المكمل لعبد التي أوتيت خدمة بوضوح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني أعوذني الباقي من الشيطان عند ممرني وفي الأوتان أعوذني الباقي من الشيطان عند ممرني وفي الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله وكفاني ثوي الملاهي وجهت كل الأمر والسكور للمالك الرحيم والسكور وجهت كل الأمر والسكور للمالك الرحيم والسكور.

يومي بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا كالقدر للمتبا وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماعي بلا مناكري هرب مني قبل فيه كرم بسا بارسي ولسواي بسا ملكني

ربطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أنار مغفلي للمنتقى وجهت فيك ملبسا ما قد كفاني عدون بسا شق على الشيطان عندك لوى كوني قديم من كفاني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ذرا ولا إله إلا الله.

متخا لخير ربي ولخير المنتجب يساق من سعد فيها واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مفقدي بمسنبي يغاديا خدا وبيه ربها ولسواي كل كلب نبها يندم في الدار لمن عداني بعدل باقٍ فضل وداني من خير بسر ومن الشيطان أعزني من جاد بالأوتان أعمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا أعمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا كاتبت في البر والبحر وفي الشعر والجار ما لا تلوى فيه

هذه سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن القرات زين وقد القرد يا من كفاني وعداك والمرد

الجاهلي يا ربنا سل صلاه الجامعه كل زرعات ذات قهر القامعه ما سرى من نور لا ينخدع.

اليوم لك وجن من الأعداء واللوم يا رب نازلني صلاة ناقلة بيني وبينك درات جاغلة يا رب نازلني صلاة ناقلة بيني وبينك درات جاغلة مع سلام جالب لما أويب مسلسل لخيرنا ما لا نويب مع سلام جالب لما أويب مسلسل لخيرنا ما لا نويب على وتي التي إليك مدى والله

من تعالى ألسنا أن يسل كل سائر وسلام مع سلامك على المصفى من قاد لي موجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل اكتب له في كل ما مني صدر من خدم على

يا عاد إنك السمد يا رافع السماء من غيرت علي بك العاد سيد الأعظم الليل والماء يا ابن الأعظم

البشر يا خالقا جعلت خير البشر وجدنه يا ربي في السلاسة بمصدر الربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى.

ربي المصبيا ما في كل ملك وبشر يقبتوا من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر

عافية زدور قوم المؤمنين زافية مع السلام زارف المفاسد لغيرنا وسخوة وفاسدة مع السلام زارف المفاسد لغيرنا لغيرنا لغيرنا لغيرنا وثقة وفاسدة على الذي بثر مدادي وقل ميسرين معدادي سيدنا محمد ولالي وصحبه.

كما ما الإغراد كما ما الإغراد كما ما الإغراد والأسفار سيدنا محمد والآله.

بل الكتاب واني لا يوجه لتابا سيدنا محمد والالي وزعبي في الال والمال وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم لا فعل من لبتي واجعل صلاتي عاسعي لديه حرصا

إلا لا يفعل شغبر فعل لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل شغبر فعل لا إله إلا لا لا إله إلا لا يفعل شغبر فعل

بالآل وزعاب المذاذي سلام وكل يدار وكل معي وكل لشاي خلف وقمر آمي بكل وجل بجاي آيات سآفية لك بيمان وجور دآفية أبو لي

0: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: العالمين ري وفا ليك حمل الله ورنا لا دي ماسلي انت غون واخ لا وقت با 21 لو بغا لير ووتا جا شيخ مباكي مو عبد الباب باب ديم با نيو كاي امال في كي توبا ايطاليا اصدق الله كبامون نبي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

هما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك

من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجلها فيها مما تتغنى بها هورك العين آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم الواو وثقت برب

بالعفي وسقت بباخ سر وابدا لو بي قديما لخير الخلق بالمكث والصفي الألف أروم.

ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكليسة سادنك كرمت وفقت لكل يا خير مرسل.

يا كريم يا سلام يا شكور، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يعبده فيها غيره.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الحروف البشارات الباقي أبدا الميم.

تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشروا بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربية للإخلاص العمل كما يسرتني ابتداء الأمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه مدينة كبيرية مسمى جالبة المياه مسمى جالبة المياه توكلت على الله توبا حمدا لمن أمر بالدعاء على كتابه شفاء هداي بقوله عباده ثم صلاة مع السلام على النبي سيد الأنام ثم داره مع السلام ثم دار بيته المجال والخلفاء ثم تابعينا والأولياء ثم أورينا
1: وحرمة الغيوم والهابات

من من المفضلين. إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك. هذا الفقر بركة الكتاب أبدت كوني قديما. من جعل نور الكون عن النفى القرآن قبل كل ما لم يرده لذو الأراضي والسماء. زنت مكاتب الزوات عددي لله ورسول وقت النكد يقود

طلبته من جيششي ولرسوله لخدم جكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله ولرسوله.

قتي بلا أذن وغير فتنة غنيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع رابح ينو إلي فائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم عن نافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

بغير الدهر وخاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي منه بوعد الناجز رد المكارها لغير

يسوق ما قلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المدلق محل ذيل جاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباخ علي كليتي عقدي قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

قبأت ربي قبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله قد

عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام من يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدى لغيري في أبد محاجمين.

وخادني بلا أذن ما كسرا إلا يقاد يمنى ماني أبا بلا عذاب أو حساب زافلا لوجهه الكريم.

صلى وسلم عليه الصمد رجوع شيء من 30 معا ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير لجسر العليم توجهت لغيري المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا.

حوزو يا سخف ديوان كخطبو يا أن يداوي تكبر من يخم يالله يخم يونين كباون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بقوتك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل سير العروف رداك وردا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الحادي البشير أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلترفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتفصل كل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أعزيت من لم يحبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يسره إلى نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جانه مختارا نافع صلي ولتسلم بأبد على الذي لقى يقود من حبت نافع صلي ولتسلم فيه أبد على الذي لك يقود من حبت اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة سلعة العسيم سمدي على

عليه خير صلوات الله. مدد من مات يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني. ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا شكور. يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي. نفيت إبليس لخيري.

وأحسن مهجلما لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تسير الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ سن أمة خير مرسل عن الذين كبروا برسل خذ لهم نصرا عزيزا عاجلا وبصيرا معاجلا.

أخنسوي الإسلام أن ركون إلى حداك وحن السكون على النبي والرسول الملتاز صل وسلم يا مبيد من جعت للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمسي راجيا ولخديت دون سك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مسليا عليه في من ثم

سن الحديث والفروح كالكتاب عن الذين امتنه من المتاب رافع برفع الكتاب والفروح مع الأحاديث شاهس بروح أعطيتني جميع دون السلم ولتقود سؤل وقت التلبي لأوصل الذي أريد أنفع بي الورايا مخنيا عن مدفع ما حوت قصد درلي بالمنتقى وختلي ما وده سوى التقى.

نجيت من بيتا لقوما من سياتيني فشكري يشمع وجهت سوري إلى الرحمن المالك الرحيم في الأزمان كرمني في موله وبلدي مكرم بالأمن سفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفا كليتي در وفيدي وكفا ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيدان عمته عمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا أكمدا.

ردي المسلح إلى الذين سلموني خبر نحت مدرتي كساك الكبل عن انتبت مدرتي والبلوى بفضل مخنن يخاد حلوى ذو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات لو شكوري إلى الجنات دار المنى

ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير محوت حيدي إنك البشير ثم دخلت أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رددت لي فيه الذي أعببت لي وجالب أذى سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل في حالة لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بصير أقل أقرب وأجنبي مصليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعا يا من معا عن الأذى وترعى معت ما حل يمر من بلاء يا من جميع قدمي تقبلا نجح يا للمصطفى بعد صلاة مع سلام مني دام الخلاء يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من هندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالدير وكرمت الأبرار بالنحيم وكبت الفجار في الجعيم سيخ الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبادة تعب من أراد أن ينخدما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بارس العرش البكاء فكل من أبكى شوك شيبكا إن الذين كفروا وامتنهوا من توبة رأوا جزاء ما سنه بطونهم سكن الحقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين.

يخلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناهم احتووا بلا استلاب والكل بالبسر خلاب رجاؤهم واقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يحلو وليس ينتفل أما مبارز الحليف منشفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتخنوا لوجه باخ خما هو الإله وهو الرحمن وهو رهيم وله الأسماء مني لو أنفع حمد وشكور ساخن.

كما كفاني حرب والجدال. سبحانه وهو الكريم والحميد، وكل من لم يهوني فهو كميد. تسليم من لله يوجه الدرر على الذي به كفاني الخرر. جزاء من جل عن المثال، لي قاد ما خاب عن الأمثال. الحمد لله بلا انتهاء، عالمني عبد لا يوسي الباء. براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى. للمصطفى وجهت ما قد صرفا، لخيرنا إبليس وهو انصرفا. عدمت باطلا بحق فذاق، وللإله

0: هددت بالله وبالرسول من خالفوا حقا وللتشولي
1: برأني الإله من شرك ومن

ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرعني الجميل نعم النافع أعلاني الملك والرافع ساخ مكاره لمن خبلونها مدرتي من يقول المنع ملكني المليك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اختراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا فرعت القلب ونفسي تيبت وبمكاره لخيري سابت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مشيل الألم للمصطفى وجهت مالي خادا نفن بلا

نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربي. قلت له كليتي في الحلل وسر ولي خاد ولني. رفعت قمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديله. رفعت قمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فند. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل. تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمد. أبو خاسر مي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي. أبو خاسر مي الكريم السمدي. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إليه يجوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق السوم. جيت بسالخزين ساكرا لك بي وقبل لي خط فضلك. زنت قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمتني إكرام من ما سافعل وكل ما أردته منك انفعل. آتيتني يا ربي من لدنك شكرا حكيما فرجيت عنك. باركت لي يا ربي في عروفي وخيرها وجدت بالمحروف. ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبشير والتكريم. أعطيتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الدور محوت سلما. كافأني من ماله كفا أعد بما لخير ساخ كل من جهد. أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أعد. أكرمني بقل هو الله أعد ربي ولم يكن له كفا أعد. ناجاني الله مكرم السماء تناجيا بك فاني الكمات. وجال الأكرم أنفع الكرم ودرري.

يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم ولتقبل الكلام من على قارئ الحروف بما يفوق زن من محروف للناس من عروف قلب الرباح يا من كفوسه

ناجاك عبدك الخديم موسى صلاح مسلما على مشحشي الخلاح ناجاك عبدك الخديم موسى صلاح مسلما على مشحشي الخلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتدرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإن يوم سوء توسلي له بأسماء سبي التفدلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن بي ينادي ما يروم ربي بنور

وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد صاحب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بحق حسمان أقين نوريني وبعلي والد السبتين أبلي في دنياي ما أخرايا النور والخلوة والمزايا باقي طلعتا وبزبير وقساد النجني من دير وبسعيد وابن حوف النجني من كل ما أقافه من فتني.

في بحرمة الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي سواهي محض مائر بحرمة طيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجورني لأبشي وبرقية وزينب فيني أترد والحجاب كل زمني وأمني دنيا وخرى بالكرم بأم كل شوم وجدني من النقم بأوس من عامر وحرمي وحق مشروح تقبل كلمي وبربيه وبجاه الأسود هب لي استقامة وقوم أودي بعامر بن حابر الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جلي بالغفران والسعادة والعلم والحمل والحبادة بالحسن البشري حبلي الوراح والانسلاخ من حوايا والبداح وبأبي هريرة وببلال وبصهيب

وبزبير أول المقاصد وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسقا وقررا بأققاء المجاهدين علي الذي أحال دينا بأقسأد وبأق عروا زدني تمسكا بوسخى حروا بورمة القاسم ثم قارج زدني يقف المتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا معلوت الناي وبسليمان خني كيد الحين وكيد غيري وكل يمعين بأمنا خديجة حبل الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل بأمنا عائسة خني ما يدرني في الأرضين والسماء بأمنا عفسة البين أبد وبينما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زين ما زار مني وما بدنا وجني وزر بمالك وسافي وابي عنيفة وأخمد لاستجبي بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل حبلي حما ونفي يجعل مثل

طول حياتي وكذا بعد الرحيل. واجعل تواصلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنزيد الأمن والرضوان وبسعادة وبحماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعساب.

وسلينا على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين وسلينا على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين وسلينا على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين وسلينا على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هدى إلى عيسى حسها ما شاءني مسحسها وبرجالي نصحا نسن أزال سلمي هدى إلهي زحزحا ما سأني مزحزحا